جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

يتسهر في الليل ويا عمري ولو راني قبل يا مهبولة وراني قبل وهجرة وراني قبل

ما تهدريش للناس مانيش حقاك وارواحي لي انا وقولي لي شراخاصك تبقى بيناتنا سرنا لا يعرف

مات للويل كنا عبادة تريك تموت بالتراب كأس ما نايش نضربو طاسة بالليل باش نساو النار تاري أركولي كل النار وسنيل تراري أمرار رخصنا الراحة رخصنا فلوس نوم نوم نوم نوم كل شي تمنع سامكنش المعفر

0: هو حتى الفريق عندهم الكلام زي المره وتيوم يوم تعطس عليا ضرب معايا سي ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاها وتي وسيم تعطس وتيجي الدارون وتجيب نص عباحية وجي عاقين دار معايا الزيادة
1: هو
2: هو
1: هو

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل